قدامه وبصبر يوم ما راح تقلي ايامه ما رداك والله وكيف انساك يا طاير البنات كيف انساك يا طاير البنات كنت رضي ذيب تكون جراحتي ما انساك والله اني علي من دمك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي ما انساك والله يا بنت انت عليك ليش عفتي مثل